0: ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للليتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال: إن الطقوس الليتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلاً روحياً يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز الليتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم الليتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال الليتورجي العميق. فالليتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن
1: Amis auditeurs, bienvenue. Vous êtes bien sur Radio Vatican depuis la place Saint-Pierre et le Saint-Père va saluer les fidèles de langue arabe. Je salue en particulier les prêtres et les religieux venus du Moyen-Orient. L'Esprit Saint est notre guide et notre soutien sur le chemin de la vie. Ouvrons-lui notre cœur afin qu'il nous conduise vers la vérité et nous comble de la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. Oui, le Saint-Père adresse ce souhait particulier aux prêtres et religieux venus du Moyen-Orient. Et nous savons que cette zone vit actuellement des moments très difficiles de guerre, de bombardement. Et le Saint-Père affirme sa proximité avec eux, avec les prêtres et les religieux surtout. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège toujours de tout mal.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i
1: maintenant, ce sont les pèlerins.
2: O modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego obejmującego osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego.
1: Maintenant, c'est le résumé de la catéchèse. La constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium met en avant les éléments constitutifs de la liturgie sacrée, à savoir le rite, le signe et le symbole. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple habit extérieur, mais un moyen d'action de l'Église qui éveille en nous une sensibilité spirituelle et nous permet de faire l'expérience de la présence de Dieu par Jésus-Christ. Par la simplicité solennelle de ces rites, le rite nous forme à l'écoute de la parole de Dieu, à l'action de grâce et à l'adoration, à la communauté fraternelle et à la communion ecclésiale. La grammaire du rite est tissée de signes et de symboles propres à la liturgie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse, accompagnée d'une catéchèse mystagogique